0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

أهلا بك مستمع الكريم مع تأمل جديد من كلمة الله المقدسة. أيام أخاب كان كل الشعب في حالة من الانتظار أن ربنا في أي وقت يفتح السماء ويبعث مطر. أيام أخاب كان في ناس قاعدة قدام الرب بتقدم توبة وبتصلي، وكان في ناس بكل أسف ما زالت مستمرة في الشر والخطية والبعد والعصيان. اليوم اللي فيه جه المطر، فاكرين ايه اللي حصل؟ والكتاب انه ايليا النبي صعد فوق الجبل وجلس ووضع رأسه بين ركبتيه وبدأ ايليا النبي يصلي. صلى كم مرة؟ صلى حسب كلمة الله 6 مرات، وفي كل مرة بعد ما يصلي كان يبعت الغلام يقول له تطلع وانظر، روح شوف ايه الاخبار، في مطر ولا لسه ما فيش. وفي 6 مرات ما كانش فيه اي دليل على انه في اي نقطة مية هتنزل. كان وارد جدا الي يصاب باليأس، زي ما احنا كتير اصبنا باليأس، ولا سيما يمكن الايام دي مرات كتير لما نشوف انه ما فيش علاج، ما فيش حل، الحال زي ما هو، بننام ونصحى على نفس الأخبار، من رديء إلى أردأ ومن سيء إلى أسوأ. ده بيملانا بالاضطراب، بالألم، بالقلق، بالخوف، بالكآبة، باليأس. 6 مرات، وستة في الكتاب المقدس رقم النقص، والبعض بيعتبره رقم الشر، لكن شكرا لله من كل القلب. إلي لم ييأس، إلي لم يتوقف عن الصلاة. خليه زي إلي، خليك وخلينا زي إلي في حالة من المثابرة، في حالة من الاجتهاد، ولا تسمح لحالة الإجهاد أن توقف فيك الاجتهاد. صلى تاني إلي، وفي المرة 7 قال للولد تطلع وانظر، روح شوف يا ابني الأخبار. راح قال له برضو ما فيش حاجة، بس في غيمة طلعة، الغيمة دي مش كبيرة، غيمة قدر كف، وكانت الغيمة الصغيرة اللي قد كف الإنسان هي بداية لعبارة قالها إلي: حس دوي مطر، حس دوي مطر. دوي المطر بدأ بصلوات طويلة يبدو أنها لم تستجب في البداية، ده اللي يبدو حسب الظاهر، لكن الله كان فرحان ومبسوط بكل مرة بيشوف إلي. الولد بيقول له ما فيش حاجة جديدة، لكن قول له لا، روح تاني، وإلي صلي تاني، ويبعت الولد تاني. الرب يمتحن مدى أمانتنا ومدى إصرارنا، مدى لجاجتنا ومدى إيماننا، مدى ثقتنا أن هذا الإله العظيم يستطيع أن يرسل مش بس مطر، لكن المطر المبكر والمطر المتأخر. والغيمة الصغيرة اللي كانت قدر كف أتت بالمطر الكثير اللي غرق كل البلد، والناس اتبسطت وأكلت وشربت وشبعت. يمكن يكون الأيام دي إحنا في 6 سجدات و6 صلوات و6 ركعات الأولى اللي مفيش من بعديهم أي حاجة بتقول إنه في مطر جاي، في وباء هيقف، في مشكلة هتتحل، في أزمة سترحل، في عقدة هتتفك، لكن ثق إنه في اسم يسوع المسيح. حس دوي مطر، حس دوي مطر. حتى لو أخاب مش فارق مع الموضوع، حتى لو الناس بتفلسف الموضوع، حتى لو الواقع بيقول الموضوع مطول، لكن احنا عينينا ليس على الواقع بل على التوقع، مش على أمور أرضية، لكن على إله يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر. يقول كتاب إنه وكان من هنا إلى هنا أن السماء اسودت، السماء اتملت تراب واسودت مرة واحدة زي ما الدنيا مرات بنشوفها بتسود، بس بعدها جاء المطر غسل كل البلد، وجاء المطر بالخير والبركة. بصلي في اسم يسوع يجي المطر، يجي البركة، يجي الشفاء، تيجي النعمة، تيجي القوة من عند الرب اللي تغسل كل أتربة وكل يأس وكل أسى وكل ألم وكل انتظار جوانا، ويشب ويشبعنا ويشجعنا ويعزينا ويعوض لنا عن السنين التي أكلها الجراد. قول الكلام ده بالإيمان على حياتك، على بيتك،
على كل اللي حواليك، وثق أن الرب في العلا أقدر، وإن توانت فانتظرها ستأتي إتيانا ولا تتأخر، والرب معكم. أمجد.

أهلا بك مستمع الكريم مع كلمة مشجعة من كلمة الرب المقدسة، آية جميلة مشجعة لنا كلنا في سفر الأمثال إصحاح 3. يقول: لا تخشى من خوف باغت ولا من خراب الأشرار إذا جاء. السبب: لأن الرب يكون معتمدك ويصون رجلك من أن تؤخذ. خلينا نركز في آخر عبارة: لأن الرب يكون معتمدك ويصون رجلك من أن تؤخذ. قول معي كلمات الآية دي تاني: لأن الرب يكون معتمدك، مش بس يكون معتمدك لكن كمان يصون رجلك من أن تؤخذ. يمكن في وقت معين كان اعتمادي على شغلي، اعتمادي على صحتي، اعتمادي على استقرار البلد أو اقتصاد وسياسة البلد، يمكن كان اعتمادي على أصدقائي، علاقاتي، على حاجات كتير في حياتي. لكن فجأة يجي خوف باغت، ده الكلام اللي بتقوله الآية: لا تخشى من خوف باغت ولا من خراب الأشرار. الناس الأشرار البعيدين اللي حاسين إنه كل حاجة حواليهم اتلخبطت ودنيا وقفت، يجي الرب يعمل حركة زي كده. موضوع الوباء أو أزمة أو ضيقة، حركة كده بيحرك العش حسب كلمة الله، يحرك النسر عشه. يكون الهدف من تحريك العش ده إنه ربنا يقول لك: هو أنت متكل على مين؟ هو أنت معتمد على مين؟ في خراب باغت على الأشرار، طب والأبرار إيه موقفهم؟ الأبرار في اليوم ده في الظروف دي يعتمدوا على الرب. حلوة العبارة دي والتعبير الجميل ده: لأن الرب يكون معتمدك. يعني إيه معتمدك؟ يعني المكان اللي أنت بتعتمد عليه، يكون هو المسند اللي أنت بتتسند عليه، يكون هو الظهر اللي بتريح ظهرك عليه. لأن الرب يكون معتمدك. الوقت اللي فات كان معتمدي أنا، معتمدي دراعي، معتمدي دماغي، صحتي، فلوسي، معتمد حاجات كتير. والرب ده يعني الرب هو اجتماع يوم الحد، الرب هو أبانا الذي اللي بقراها، الرب هو صيام كبير أو صغير بصومه، الرب حاجة جميلة في حياتنا ما نستغناش عنه طبعا، لكن مش هو رقم واحد. بس لما يسمح الرب بظروف زي الظروف اللي احنا بنكتزها، يكون الرب مش إحدى المعتمدات لكن يكون هو المعتمد الأول والأخير، هو الألف والياء. والكلمة اللي عايز أشجعك بها جدا في آخر التأمل: ويصون رجلك من أن تأخذ. أنت مش خايف على نفسك، مش خايف على بيتك، مش خايف على أولادك، مش خايف على أحفادك، مش خايف على الناس اللي حواليك. بقولك ما تخافش، هو يصون رجلك من أن تأخذ. هو بس عمل ده مش عشان ياخد رجلك، وعمل ده مش عشان يموتك، هو عمل ده عشان يقولك اتكل علي، اعتمد علي. أديك شايف العالم كله قاعد في البيت، الظروف متلخبطة مع الكل، بس أنا بعمل كده لأني بحبك. تكلمت إليك في راحتك، بيتكلم لينا في ظروف جميلة ما بنسمعهوش. النهاردة أتكلم بصوت عالي شوية، وأتكلم بصوت يمكن مش بنحبه كتير، صوت الضغط والضيق والظروف، بس صدقني في كل الأحوال بقولك أنا بحبك. مرات ينشف كل المنابع وعيون المية اللي حواليك عشان عينك تترفع عليه هو بس. تشجع بالآية دي اليوم كله النهاردة والأيام اللي جاية، وشجع بها غيرك. الرب يكون معتمدك، وفي اسم يسوع يصون رجلك ورجلك ورجلنا جميعا من أن تؤخذ. والرب معك.

0: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد. كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ الرب يعطي الخير.
1: كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.
2: الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان، والمتكل على الرب يرفع، لا يخشى من خبر سوء، وقلبه ثابت متكلا على الرب.
1: حبيب الرب يسكن لديه آمنا ويستريح من خوف الشر.
0: الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي الإنسان؟ بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني.

أهلا بيك مستمع الكريم مع كلمة الله. تأمل رب لينا النهاردة بعنوان بركات الانفراد. بركات الانفراد يعني لما ننفرد بالرب، أو بالأحرى لما الرب ينفرد بينا في جلسة شخصية. إنجيل متى يتكلم عن ثلاث حالات فيهم الرب انفرد بالتلاميذ، ونفهم من كلمة الله من خلال إنجيل متى إنه في ثلاث بركات للانفراد. رقم واحد، عندما ينفرد بنا يطمئننا. نمرة اتنين، عندما ينفرد بنا يشبعنا. رقم تلاتة، عندما ينفرد بنا يبهرنا. واحد، يطمئننا. الكلام ده في متى 17-19. اتنين، يشبعنا. متى 6:31. يبهرنا. متى 17:1. أول شيء لما بينفرد بينا بيطمننا. يعني بيطمننا، يعني بيرد على أسئلتنا. يقول في متى 17 هذه الكلمات أحبائي: ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ ومرة تانية في مرقس 9 يقول الكتاب أنه دخل بيتا وسأله تلاميذه على انفراد. مرة تالتة في مرقس 13 يقول الكتاب سأله بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس على انفراد. لما يكون عندنا أسئلة محيرانة تجاه الغد، تجاه ظروفنا، عندنا ضيقات أو مشاكل، مرات كتير بيكون عندنا علامات استفهام وملهاش إجابة، أفضل مكان نتجاوب فيه على أسئلتنا في عرش النعمة لما نقعد عند رجليه. فاكرين سفر حبقوق يبدأ بعلامة استفهام: حتى متى أصرخ، حتى متى أدعو، حتى متى، حتى متى. لكن راح بعد كده للمكان اللي فيه إجابة من الرب. فين المكان ده؟ على مرصدي أقف، على الحصن أنتصب، أراقب الرب ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكواي. مين فينا ما عندوش أسئلة؟ مين فينا ما عندوش استفسارات وعلامات استفهام؟ مين فينا ما بتحصلش معاه حاجات وما عندوش أي إجابة؟ إيه اللي بيحصل وليه بيحصل والإمتى هيفضل يحصل؟ أفضل مكان الرب بجاوبنا فيه لما ينفرد بينا، لما ننفرد بجلسة مع الرب، لما نقعد عند رجليه. وفي حاجات يقول لك عليها نعم، وحاجات يقول لك عليها لا، وحاجات يقول لك انتظر، حاجات يفهمها لك، وحاجات يقول لك ولكن ستفهم فيما بعد. يبقى رقم واحد يا أحبائي، عند قدمي، عندما ينفرد بنا أول ما يفعله معنى إنه يطمئننا. رقم اتنين، يشبعنا. نسمع كلمة الله تقول يا أحبائي هذه الكلمات الجميلة، قال لهم الرب: تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. يقول بعدها على طول، يقول أن الذاهبين كانوا كثيرين، القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصة للأكل. لما ليهم جعانين والدنيا زحمة والناس كتير رايحة وجاية، قال لهم إيه؟ قال لهم: تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. لما بنكون في زحمة، لما بنكون جوعانين، لما بنكون مخنوقين، لما بنكون عندنا احتياج، عند رجلي بيأكلنا، بيطعمنا، بيشبعنا. الاجتماع اللي انت بتروحه ده نوع من محطات الانفراد ربنا بيكلمك فيه. القداس اللي بنحضره، التأمل اللي بنسمعه، الخدمة اللي بنشوفها على قناة فضائية، الآية اللي حد بيبعتها لك، الفكرة اللي ربنا بيشجعك أو بيشجعك بيها، ده نوع من أنواع الطعام، ده نوع من أنواع الأكل والشرب اللي ربنا كل يوم بيعزيك وبيغزيك. بيقول لك تعالى منفردا إلى موضع خلاء واستريح قليلا. بيشدك من زحمة الناس، من زحمة الأولاد، من زحمة الشغل، حتى من زحمة الخدمة. بيشدنا من كل زحمة حوالينا علشان يشبعنا،
علشان يعزينا، يبقى رقم واحد على انفراد بيطمننا، رقم اتنين على انفراد بيشبعنا، رقم تلاتة، وده مستوى محترم وجميل نفسي أنا أوصل له وكلنا نوصل له، على انفراد بيبهرنا. اسمعوا يقول إيه في متى 17:1، وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عالي منفردين. وبعد كده أقول في إنجيل مرقس وتغيرت هيئته قدامهم. ده بيورينا الإبهار، المجد، العظمة. أحبائي، وإحنا في الكنيسة بنسمع وعظة، بنسمع ترنيمة، بنسمع لحن، بنسمع خدمة، إحنا بنسمع، بناكل، بنشبع، بنتشجع. لكن مرات ياخدك ربنا كده في حالة يبهرك، يلمسك، يديك إعلان جديد، يديك فكرة جديدة، يشجعك بتشجيع جديد. التسع تلاميذ ما شافوش ده. التسع تلاميذ كانوا تحت بيصارعوا مع راجل ابنه في روح نجس، لكن في ثلاثة كده الرب خدهم فوق جبل التجلي ووراهم لمحة من المجد مع موسى وإيليا، والرب لكل المجد كان منور ومالي هذا المشهد العظيم. تعال نقول له مع المرنم: خدنا على جبل عالي، هنينا بجلسة معاك، كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك. ينفرد بينا، يدينا فكرة جديدة، إعلان جديد، تشجيع جديد، يلمسنا لمسة جديدة، نخرج للناس بقوة جديدة واخدين بركة جديدة منه. بصلي من كل قلبي ينفرد بينا في الثلاث حالات، يرد على أسئلتنا، يضمن قلبنا ويشبعنا، يبهرنا بمجده وعظمته. والرب معكم.

أقتل كل ما عداك، ليس لي في غربة العمر سواك، ومنعت الفكر عن تجواله حيثما

قد نسيت الأهل والأصحاب، بل قد نسيت النفس أيضا في هواك. ما بعيد أنت عن روحي التي في سكون الصمت تستوحي نداك. عرشك الأقدس قلب قد خلا من هوى الكل، فلا يحوي سواك. هي ذي العين وقد أغمضتها عن رؤى الأشياء،

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء والرب معكم.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3 FM.
4: البرنامج القادم البرنامج المصري.
5: ZZZ 92.3 FM
4: على موجة 92.3 FM.

عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد متجدد لبرنامجك المفضل البرنامج المصري. مواعيد برامجنا المصرية أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة بعد الظهر، أمسيات كل أربع من الرابعة وحتى الخامسة مساء، كل خميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء. ومعكم في لقاء اليوم هايدي اسكندر، تليفون البرنامج المصري على 94151923، فكونوا معنا.

0: عزيز المستمع، معنا على التليفون السيدة ليليان شاكر سكرتيرة البرنامج المصري. أهلا بك يا مدام ليليان معنا في البرنامج المصري.
1: أهلا يا مدام هايدي، كل سنة
0: وأنت
1: طيبين.
0: وأنت طيبة ليليان. قولي لي، كنت عايزة النهاردة تكلمينا، كان في زي إيفنت أو ويك إند هيكون للاتحاد الأسترالي، بس في الأول عايزين نعرف مين هم الأفراد الموجودين في الاتحاد الأسترالي المصري وبيقدموا إيه للجالية في أستراليا كلها.
1: الاتحاد الأسترالي المصري مجموعة من البروفيشنالز، الناس معظمهم دكاترة و مجموعة زي ما قلت كلهم بروفيشنالز، أخصائيين، في أخصائيين نفسيين، في دكاترة جي تيز، في كمان رجال أعمال، في إعلاميين معانا، في ناس من سيدني، في ناس من أدليد، وفي ناس من ويست أستراليا وبريسبن. إحنا مجموعة كبيرة جدا بنمثل الجالية في معظم الولايات الأسترالية، وعملنا كذا إيفنت وأعلنها عنها في البرنامج المصري قبل كده، وفي كذا إذاعة وبرنامج عربي على مستوى أستراليا. الاتحاد المصري بيمثل الجالية، بيمثل مجموعة من الجمعيات الأهلية، non-for-profit organizations. وعملنا آخر حاجة عملناها وسمعت جامد جدا في الجالية كان الحفلة اللي عملناها في مبنى البرلمان الفيكتوري بمناسبة مرور 75 سنة على العلاقات المصرية الأسترالية، وحضرها عدة أعضاء من حكومة الولاية والحكومة الفيدرالية، وكمان رجال أعمال ومساعد وزير الخارجية المصري والسفير المصري وعدة سفراء آخرين وأعضاء برلمان فيكتوري وأعضاء برلمان الفيدرالي. بالنسبة للإيفنت اللي جاية اللي أنا طلبت أن أنا أطلع أتكلم عنها النهاردة، دي إيفنت يعني ما إحناش بنخصصها للجالية المصرية، إنما بنخصصها للناس اللي جايين من الشرق الأوسط في العموم. إحنا هنتكلم عن وضع الأسرة وما معنى المؤسسة الأسرة. الأسرة مؤسسة زي أي مؤسسة أخرى، عليها معول جامد في بناء المجتمع.
0: هتكون إمتى وفين دي يا ليليان الندوة هتتقام؟
1: الندوة دي عبارة عن وركشوب على يومين، يوم 10 و 11 أكتوبر. هنعملها في مبنى في سانت أولبن في قاعة السيتي كونسل بتاع بريم بانك، بس العنوان في سانت
0: أولبن. ده هيكون ويك إند طبعا، احنا بننوع عشان يكون ويك إند. سبت وحد،
1: سبت وحد 10 و11 أكتوبر إن شاء الله. واليوم الأولاني اللي هو السبت ويجانا بروفايد لانش، هيبقى في أكل وفي قهوة وشاي، وحننوه عن الحجز عن طريق السوشيال ميديا، وكمان هنحط رقم تليفون ممكن اللي عايز يتصل بالإذاعة أو يتصل بي أنا شخصيا، هديكي رقم التليفون في نهاية اللقاء. للي عايز يستفسر أو عايز يحجز أو عايز يسأل أكثر أسئلة في الموضوع.
0: طب إيه هو دور الآباء في استقرار الأسرة وخاصة في المهجر يا ليليان؟
1: دور الآباء دور محوري في تربية الأبناء، وخاصة في مواطن الهجرة، يعني في بلد أستراليا، في كندا، في أمريكا. إحنا جايين من مجتمع غير تماما، مختلف خالص عن المجتمع اللي بيتربى فيه الأبناء، فبالتالي لازم نتعاون مع أولادنا بطريقة مختلفة تماما عن الطرق اللي بربي بيها أولادنا هناك. مش لازم نعزلهم عن المجتمع اللي هم هيطلعوا فيه أو هيعيشوا فيه، لأنه المجتمع هم هيعيشوا هنا مش هيعيشوا في مصر، فبالتالي لازم نربيهم بالطريقة. مش بقول إن هم يكونوا منفتحين أو مثلا يعملوا حاجات لا الدين بيقبلها ولا المجتمع في الشرق الأوسط بيقبلها، إنما لازم نعرف نوازن بين الأمور علشان نقدر نطلع أجيال سليمة نفسيا، سليمة اجتماعيا، تعرف تتعامل وتتفاعل مع المجتمع اللي طالعة فيه.
0: هو فعلا احنا جايين بثقافة تقريبا، يعني هقول لك تقريبا كلها غلط، يعني هي غلط، هي معروف الواحد بيعترف بالحكاية دي. يعني احنا مش هنقدر نتأقلم هنا الا لما ننسى الثقافة اللي اتعلمناها في مصر او في بلادنا العربية، هي دي اللي لازم نحطها على جنب.
1: يعني كلامك الى حد ما مظبوط، لكن برضو في ناس جايه من كوميونيتيز ما تقدرش تتخلى عن خلفياتها، يعني تخلص من الامور دي بعد مثلا 4-5 جينيريشنز، يعني عارفه مش دلوقتي. يعني هم احنا حاليا، ودي مشكله المشاكل في استراليا واللي واجهناها مع ناس كتير قوي بيجوا يكلمونا يسالونا احنا المفروض نعمل ايه، احنا واقعين في مشاكل، الولاد سابوا البيت، الولاد بقوا يشربوا خمره، الولاد بقوا راحوا على المخدرات، الولاد ما نعرفش بيباتوا فين بره. فكل ده مشاكل اجتماعيه، ما هياش مشاكل، يعني مشكله تربيه وهم صغيرين في الصغر، ما عرفوش يربوهم صح، فبالتالي الاطفال طلعت متجهه اتجاهات بالنسبه لنا احنا كريمنالز. يعني فيها جرائم وحاجات من دي.
0: لو في حريه، في حريه في البلد، الحريه بتاعت البلد برضو بتسمح لهم يعملوا كده،
1: في حريه. بس ما هو كمان، ما عايزه اقول لك حاجه، ما هو في استرال عايشين في المجتمع هنا بس عيالهم طالعين متوازنين،
0: مظبوط،
1: ما عندهم لا هم كريمنالز ولا بيرتكبوا جرائم ولا بيشربوا خمره ولا بيعملوا ده او ده. اللي انا عايزه اقوله ان الورك شوب يوم 10 و11 اكتوبر هيتكلم في كل الامور دي، وهيوجه العائلات ازاي يبنوا علاقه حوار سليمه بينهم وبين الابناء، وفي نفس الوقت الطريقه اللي بكلم بيها طفل عنده 7 سنين غير الطريقه اللي اتعامل بيها مع شاب في المراهقه او في عدى سن المراهقه ومحتاج برضو الوالدين معاه. كل الايدج دي او المراحل دي هتبقى محتاجه طريقه مختلفه من الحوار. فاحنا في الورك شوب طبعا هيكون متواجدين معانا، يعني اللي هيفتتح الورك شوب ان شاء الله احد الوزراء في حكومه الولايه هنا، وهيكون الايفنت سبونسر ب محامين ورجال أعمال والسفارة المصرية أو القنصلية المصرية في ميلبورن، كمان معانا سفراء قضوا فترة هنا وهيكونوا موجودين في اللقاء، في معانا دكاترة نفسيين، في معانا أساتذة جامعة، طبعا هيكون في متاح سيشنز يسألوا الأسئلة اللي عايزين يسألوها ويطلعوا يستفيدوا من اللقاء. فاللقاء الحقيقة مهم جدا جدا جدا في مسألة الحوار، إزاي نبني أسرة سليمة اجتماعيا ونفسيا في بلد المهجر، ونبني علاقة بين الأباء والأبناء على مختلف المراحل.
0: طب الندوة دي هتكون باللغة الإنجليزي ولا باللغة العربي ولا هيكون في ترجمة؟ عشان في ناس من الحكومة طبعا.
1: هي البداية عشان الحكومة، الممثلين الحكومة هيكون بالانجليزي، بس السيشنز بقى الوركشوب كله هيكون بالعربي.
0: اوكي، احنا كده بنحاول نطمن المستمعين اللي لسه جايين طبعا جداد او الانجليش شوية صعب عليهم، فممكن نقول لهم ان في الايفنت منهم هيكون بالعربي موجود، وفي انجليش برضو للحابب يحضر من الناس الموجودين اصلا هنا.
1: البداية هتكون بالانجليزي والنهاية هتكون بالانجليزي، انما الـ في النص كل الندوات هتبقى بالعربي. وكمان احنا عايزين نقول للناس المستمعين اللي مش من خلفية مصرية، you're most welcome. احنا عاملين ده للمتكلمين باللغة العربية، مش بس المصريين، لكن السوريين، الفلسطينيين، العراقيين، اللبنانيين، اهلا وسهلا بأي حد يحب او انترستد ان هو يجي يحضر ويستفيد، لانه الايفنتات دي او المناسبات دي مدام هايدي ما بتتكررش كتير
0: طبعا
1: في المجتمع، وخاصه ان احنا هنعملها كلها بالعربي. وهيبقى معانا ناس متخصصه في الامر، فاكيد الاستفاده هتبقى عاليه جدا جدا جدا لكل الناس من كل الخلفيات.
0: ان شاء الله يا رب يكمل كده على خير، ونشوف اعضاء الجاليه كلها، الجاليه العربيه كلها شامله الفلسطينيين، المصريين، اللبنانيه، السوريين، العراقيين، كلهم يكونوا متواجدين في الندوه دي. الايفنت دي هتكون يوم 10 و11 اكتوبر، ده هيكون سبت وحد ويك اند، يعني ما عندناش حجة ما نجيش، فيعني احنا هننتظركم واللجنة كلها هتنتظركم، وهيبقى في حاجات حلوة هتلاقوها موجودة هناك، فنتمنى نشوف كل الجاليات العربية موجودة. في حاجة تانية تحب تضيفيها يا مدام ليلى؟
1: البرنامج المصري هيكون متمثل هناك، لحب يعمل اي لقاء مع اي حد من الاذاعة برضو انا شخصيا هكون موجودة على مدى اليومين، فدي حاجة جميلة جدا. برنامج المصري هيكون متواجد، وإن شاء الله هندي تقرير بعد الندوة للإذاعة ونقول بالضبط إيه اللي حصل وإيه اللي طلعنا بيه وإيه الاستفادة اللي استفاد بيها المجتمع بعد الندوة ما تحصل.
0: ده البداية بتاعته هتكون الساعة كام؟ البداية كام؟ الصبح مساء الساعة كام؟
1: 10 الصبح.
0: من 10 الصبح. أوكي، طب ادينا رقم التليفون بقى.
1: رقم التليفون 0430
0: أيوة
1: 19 4 6.
0: أوكي، يبقى كده 0430 19 4 6. وياريت كمان يوصلنا، ياريت يا مدام ليليان إعلان على الإذاعة ممكن نزيعه، لأن هيبقى أكتوبر، ممكن الناس ما تفتكرش الميعاد أو التايم أو الوقت بالضبط هيكون إمتى، لو قدرنا يوصل لنا اعلان.
1: الاعلان هيجي ان شاء الله اول البروش ما يتبع الاعلان هيجي للبرنامج قبل الندوه باسبوعين ان شاء الله.
0: في حاجه تانية بتحب تضيفيها يا مدام ليليان؟
1: كتر خيرك، ميرسي، وشكرا لوقتك، وشكرا للهوا، وشكرا للمستمعين.
0: الف شكر يا مدام ليليان، وبالتوفيق ان شاء الله يا رب. اوكي، سلام يا حبيبي، باي باي.
1: مع السلامه، باي باي.
2: Wearing the date.

سيداتي وسادتي، أسعدتم اليوم من البرنامج المصري، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أنباء ظهيرة يوم الثلاثاء والموافق الأول من شهر سبتمبر لعام 2026. أعدت النشرة قرأ على مسامعكم هايدي اسكندر. أعلنت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الطينية والتي وقعت مؤخرا إلى 339 شخص. وأوضحت الهيئة أن حصيلة المفقودين جراء الكارثة قد انخفضت في المقابل بأكثر من 300 شخص لتصل تقريبا إلى 3925 مفقودا، وذلك وفقا لآخر التحديثات. وكانت الفيضانات والانهيارات الطينية المفاجئة التي اجتاحت مناطق الحدودية بين نيبال ومنطقة التبت الصينية في 26 من أغسطس الحالي قد جرفت عدة قرى وألحقت أضرارا بالطرق والبنية التحتية، فيما أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الكارثة نجمت عن انهيار جليدي وتدفق للحطام. عثرت فرق الإنقاذ التي تبحث عن المفقودين على جثتين على الأقل منذ اجتياح فيضانات عارمة لمنتزه جراند كانيون بولاية الأريزونا الأمريكية وسط تحذيرات خبراء الأرصاد من احتمالية وقوع المزيد من الفيضانات. وألحقت الفيضانات التي اجتاحت المنطقة أضرارا جسيمة بخط أنابيب المياه الوحيد المؤدي إلى جراند كانيون، مما دفع المسؤولين إلى حظر إقامة السياح في النزل والفنادق داخل المنتزه وفرض قيود طارئة على استهلاك المياه للسكان المقيمين طول العام. وتم العثور على جثتين بينما لا يزال أكثر من 10 أشخاص في عداد المفقودين إثر موجات متتالية من الأمطار شهدتها منطقة برايت أنجل كريك في الوجهة السياحية التي تستقطب 4.4 مليون زائر سنوياً. وكتبت حاكمة الأريزونا كاتي هوبرز: القلب مع عائلات وأحباء كل مفقود جراء الفيضانات المفاجئة في جراند. وأضافت هوبرز أن إدارة الطوارئ والشؤون العسكرية في الولاية تنسق مع إدارة المنتزه ومسؤولي إدارة الطوارئ في المقاطعة لجهود البحث والإنقاذ. ووقع الفيضانات في جدول برايت أنجل كريك في أريزونا الذي يصب في النهر، وقد تم إجلاء أكثر من 60 شخص من أعماق الكانيون. وقالت إدارة المنتزهات أنها لم تعثر على 15 شخص، وطلبت من أي شخص لديه معلومات بشأن المستلقين أو من كانوا يقومون بالتخييم بالتواصل معها. هز انفجار عنيف مدينة أوجاكلينيتي في الولاية المكسيكية بعدما استهدفت عبوة ناسفة مركبة بالقرب من مركز للشرطة، بالتزامن مع تجمع عشرات الأشخاص للمشاركة في احتفالات محلية ومراسم تتويج ملكة الاحتفالات، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين وأضرار مادية في المنطقة. ووقع الانفجار أمام مركز الشرطة بينما كانت المدينة تستعد لإقامة مراسم التتويج وفعاليات مهرجان التين الشوكي والعنب، ما أثار حالة من الذعر بين السكان والمشاركين في الاحتفال وفقا لصحيفة أنفوباي الأرجنتينية. وكان من بين المصابين رضيع وفق المعلومات المتداولة بشأن الهجوم، فيما أعلنت مصادر بلدية إصابة شرطيين بجروح خطيرة إضافة إلى 15 مدنيا نتيجة تطاير الشظايا. وفي المقابل أفادت حكومة الولاية بإصابة 6 مدنيين من دون أن تتضمن حصيلتها إصابات بين أفراد الشرطة، في اختلاف بين الروايات الرسمية بشأن العدد النهائي للضحايا. توفي إدوار بلادور رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، أحد أبرز رجال الدولة والسياسيين في تسعينات القرن الماضي في باريس عن عمر ناهز 97 عاما. وتولى بلادور رئاسة الحكومة الفرنسية من مارس 1993 إلى مايو 1995 في عهد الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران، وكان من أبرز رموز اليمين الفرنسي، كما ارتبط اسمه
بتجربة التعايش السياسي الثانية في الجمهورية الخامسة، والتي تولى خلالها رئيس اشتراكي رئاسة الجمهورية، بينما قادت حكومة من اليمين السلطة التنفيذية. وسبق لبلادور أن شغل منصب وزير الدولة المكلف بالاقتصاد والمالية والخصخصة في حكومة جاك شيراك بين عامي 1986 و1988 خلال أول تجربة للتعايش السياسي في فرنسا، التي جمعت الرئيس فرانسوا ميتيران بحكومة يمينية برئاسة شيراك. وفي عام 1993 اختار ميتيران بلادور رئيسا للوزراء بعد فوز اليمين بأغلبية كبيرة في الانتخابات التشريعية لتبدأ تجربة التعايش الثانية. في تقييم إلى وزير الحرب الأمريكي، حذر قادة البنتاغون من العمليات العسكرية في إيران، مشيرين إلى أن استمرارها قد يضعف قدرة الولايات المتحدة على مواجهة تهديدات في مناطق أخرى، بما في ذلك حماية الأراضي الأمريكية. التحذيرات التي قدمها قادة القوات البرية والبحرية والجوية إلى جانب جنرالات مشرفين على العمليات في أوروبا وأسيا وأمريكا اللاتينية جاءت في الوقت الذي يضغط ترامب فيه على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز وقبول عدد من الشروط الأمريكية لإنهاء الصراع الذي وصل إلى طريق مسدود. ويؤكد ترامب أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، بما في ذلك اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية. ويتضمن تقرير البنتاغون توجيهات بشأن بقاء القوات المنتشرة في الشرق الأوسط حتى سبتمبر، بينما ستظل قوات أخرى في المنطقة حتى عام 2027. وقالت مصادر أن احتمال تمديد انتشار هذه القوات لفترات إضافية دفع القادة العسكريين إلى التعبير عن مخاوفهم. وبهذا النبأ نأتي وحضراتكم إلى ختام النشرة الإخبارية أزعناها عليكم من البرنامج المصري بإذاعة 3ZZZ.

لك عزيزي المستمع ولأسرتك. تعالوا نشوف الخمس وجبات الخفيفة لجوع قبل النوم المنخفضة للسعرات وصديقة للدايت. بتقول دكتورة بسمة يشعر بعض الأشخاص بالجوع خلال ساعات الليل وقبل النوم، ما يدفعهم للبحث عن وجبات خفيفة تمنحهم الإحساس بالشبع دون التسبب في زيادة السعرات الحرارية أو الشعور بالثقل وعدم الراحة، كما يفضل كثيرون اختيار أطعمة بتساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم خاصة عند الشعور بالجوع في وقت متأخر. بنستعرض خمس أفكار لوجبات خفيفة منخفضة السعرات الحرارية ويمكن تناولها قبل النوم. تعالوا نشوف أول حاجة اللي هي المكسرات. المكسرات من الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين والدهون الصحية، كما أن تناول كمية معتدلة منها بتعادل حفنة اليد لا يؤدي إلى زيادة الوزن، وبتساعد بعض أنواع المكسرات أيضا على الاسترخاء وتحسين جودة النوم. تاني حاجة الزبادي مع الفواكه. الزبادي قليل الدسم من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، وعند تناولها مع الفواكه بيمد بجسم العناصر الغذائية اللي بتساعد على استرخاء العضلات وتعزيز النوم إلى جانب تقليل الشعور بالجوع ليلاً. ثالث حاجة البيض، سواء كان مسلوق أو مخفوق، بيعد من الأطعمة الغنية بالبروتين وقليلة السعرات الحرارية، كما إن تناوله كوجبة خفيفة مساء بيساعد على الشعور بالشبع سريعا دون التأثير على جودة النوم. رابع حاجة الجبنة القريش. بتحتوي الجبنة القريش اللي هي الريكوتا هنا على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات، إلى جانب انخفاض سعراتها الحرارية، بيمكن تناولها مع الخضروات الورقية أو القليل من المكسرات للحصول على وجبة مشبعة بتساعد على تحسين النوم. المشروبات اللي هي اللي زي الحاجات السموزي اللي هو الكوكتيل، بيتحضر سموزي من الحليب قليل الدسم مع الفواكه المفضلة، مع إضافة زبدة المكسرات للقيمة غذائية أعلى. بيحتوي هذا المشروب على مزيج من الألياف والكالسيوم، ما يساعد على تقليل الإحساس بالجوع دون استهلاك سعرات حرارية مرتفعة، فضلا عن دوره في تعزيز الاسترخاء وتحسين جودة النوم.

بيعد الكبد الدهني من الأمراض المزمنة واسعة الانتشار في ظل ارتفاع معدلات السمنة، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة من بينها تليف الكبد، إلى أن فريق بحثي توصل إن ثمرة الطماطم قد تحمل سرا للوقاية من المرض بعد ما تبين أنها بتساعد على منع تراكم الدهون في الكبد. وذكر موقع الميديكال إكسبريس أن فريقا من جامعة تافنس الأمريكية أطعموا عددا من الفئران أغذية غير صحية تساعد على نمو الكرش المسبب للكبد الدهني، ولاحقا أطعم الفريق مجموعة من الفئران مادة الفيوتين المستخلصة من الطماطم، وهي مادة لا تملك نفس شهرة الليكوبين الذي يعطي الطماطم صبغتها الحمراء المميزة والذي يمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية. وبعدين لاحظ الفريق بعد مرور عدة أيام أن الفئران اللي تناولت الفيوتين بما يعادل 3 ثمرات طماطم يوميا لم تتراكم لديها كميات دهون خطيرة على الكبد مثل بقية الفئران التي لا تحصل على المادة المفيدة. أوضحت كمان الدراسة أن الفيوتين ينشط البروتينات المختصة بحرق دهون الكبد لتصريفها بدلا من تراكمها المسبب للمرض. ذكرت كمان الدراسة أن استفادة الإناث من المادة أكبر من الذكور، إذ تستطيع أجسامهن امتصاص كميات أكبر من الفيوتين المفيد. وقال أحد مشرفي التجربة أن وجود الفيوتين لا يقتصر على الطماطم، بل تحتوي فواكه مثل البطيخ المشمش بجانب الفلفل الأحمر من الخضروات، وبيذكر أن الطماطم بتحوي على فوائد صحية للجسم بسبب مادة الليكوبين المفيدة لخفض ضغط الدم لقدرتها على زيادة مرونة جدران الأوعية الدموية، كما تساعد المادة نفسها على خفض الكوليسترول الضار والوقاية من الزهايمر لقدرتها على تنظيف الجسم من المواد المؤكسدة المسببة للالتهابات في الدماغ.

واستكمالا للأسرة بيطفي الكرفس عند إضافته لأنواع الطعام والسلطات مذاقا طيبا ورائحة مميزة، خاصة عند إضافته للسمك في أطباق شهية. لكن تلك الرائحة المميزة ليست كل ما يملكه الكرفس من عناصر الجاذبية، بيحتوي على قدر كبير من المية إلى جانب الأملاح الفيتامينات وبعض من العناصر اللي بيمكن أن تدخل في النظام الغذائي لمن يحرص على ثبات وزنه أو الوصول إلى وزن صحي وإنقاص الوزن. عصير الكرفس له استخدامات متعددة، منها أنه فاتح للشهية، له أثر في خفض ارتفاع ضغط الدم، كما قد يساعد في علاج حالات الإمساك، إلى جانب غناه بعنصر اليود اللي بيلعب دور هام في عمل الغدة الدرقية وأثره المدر للبول، وهو ما قد يفيد في تنشيط عمل الكلى. يجب الانتباه إلى أهمية الكرفس، فهو غني بالكلوروفيل الذي يملك أثراً طبياً ومقاومة للتفاعلات الالتهابية في الجسم وبعض السموم، كما تساعد رائحة النفاذة في التغلب على رائحة الفم غير المستحبة أحياناً. هناك أيضاً بعض الأبحاث العلمية اللي بتربط بين تناول الكرفس بانتظام وبين مقاومة نمو الخلايا السرطانية والميكروبات المختلفة، إلى جانب دوره في الحفاظ على التوازن الحمض والقلوي في جسم الإنسان. غني كمان الكرفس بمضادات الأكسدة وفيتامين ألف وبي، بيجعل تناوله وسيلة سهلة

للحصول على هذه العناصر بدلا من الاعتماد على الأقراص، كما أنه غني بمجموعة من المعادن زي الكالسيوم، صوديوم، بوتاسيوم، نحاس، فوسفور، حديد، يود ومنجنيز. بيظل الكرفس طازجا لفترة طويلة خاصة إذا حفظ في الثلاجة، ولكن ذلك لا يمنع ضرورة انتقائه طازجا بأوراقه الخضراء ورائحته النفاذة.

عزيزي المستمع، هنختم البرنامج بأغنية واتنين نريحكم شوية من القرايات، وعايزين نفضفض عنكم شوية تحسوا بانبساط. مع تحيات هايد اسكندر، تليفون البرنامج المصري على 9415-1923. لقائنا القادم هيكون يوم الأربع من خمسة أو من أربعة لخمسة، ونشوفكم إن شاء الله يوم الأربعاء، وإلى اللقاء مع تحيات هايد اسكندر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورتغنا بعيسينا مش هذا الخبر الطيبة ورسلام السينا يا بورد أخوي تيتين بوزا خوثريت بزيد حرارية طبعا محريرة زحتنا كود كبت شيشتي اف ام داندي بي أستراليا بعد ملبن مقالبي انتا كل سلاسة سلات بعيلة شيش سابة إلا وحر الساعة ملبن ساعة كود بدو فلابي سراج لخوزان زخان ساعة تبزيد ويب سايت بيم www.3tbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام اتفرقات
1: قرطن نابي سنهوجي من ناج بحمد رالي تخيش ساخاي تلتسم هلك ازنام زحتين حرات احد حمستي حال زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات احد حمستي حال زحتين كوشيشتين تا يتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حراري اي تبان تا اي رأي خوليم لاي بزكي كالنيو تلتسم هلك ازنبي مدول ما اي رأي خوم مستد فرقاخو بناج ومد كيبالي بورين تنا
0: Azok sam kurenti mutak sinyam HARA3TBZ@hotmail.com be matra it farakal. خخ شو تسمى تشلم راجوا نتوكرما نسور خزانات
1: انا عبد الرحمن ابو بكر وا
0: ام محمد جميل
1: يتي تنو بزال خسري تربل زيت حراري اي تبانتا
0: خزيت لما دكوتا
1: برنامج زنا ونيك لازنا ز الله قولي قران بنتا مسبه نسمع وين نتينب

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أخلصوا نواياكم لله سبحانه وتعالى. زيت ودت خوا زيت قدر خو بعد استوى بعد بكات زال خو باحي تايسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلا خو سلامة وكلا كرب خو لخو ما تخيت البيم حمبيلي حد الفاوة حرت بقلاوة أربي ناس التان حجرية نبي زنا محمد. ميلاد خير الأنام، ميلاد ماحي الظلام، ميلاد دار السلام، أشرف خلق الله وأفضل خلق الله. زيت ولد ومويلي حمبيلي ما السبب وردنا يي برنامج السناتي بمتبع حلف اللي خزال إدوتاش للزال برنامج زنا مستي وقت تبتي بحلي واتي هوجي بسم الله بانمان قلنا ليخو إحرائي برنامج بايت انتا مستوى مخنبي أنا حتخو بنيت محمد أزوك السوم بايت انتا أستاذة تفاح توفيق أزوك السوم أستاذة ماريا عمر وام أستاذة حياة علي بحت دايب مستوى مخنبي برنامج زوبي تتفارح بوزوخما درسي تنس بوزاخو نتلين يكين حلنا وقت زوم يعني رسول زي نسولد بوما أشرف خلق الله هو دي إني يدوتش وكينا بلسنة وزغينا بيو حبيب زنا محمد عليه الصلاة والسلام ما تولزيو أساس موش ببايت انت ما تولزيو مني مستالي الزالو إن شاء الله تعالى نستان زاني خنال خير إن شاء الله. أستاذ تفاح توفيق رسول زنا عليه الصلاة والسلام مكرسي بمطور زيو لمتبه عايزيو آمنة بنت الوهب زرغب ليو عجائبات من النار.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ميقل كل أبواء حيسنا مسلم أبواء حيسنا جميع إليم بعد بك أجوا بعد استبع زال خج جميع إليم حنبي لي رسول الله عليه الصلاة والسلام زيت ولد بو أيام حبيب زينة زيت ولد بو أيام الله مخلوق جميع بزقدر أيو رسول زينة عليه الصلاة والسلام زيت ولد بو أيام لي حنبي لي مسبي أبو ردينا كلاخ وإقلاخ نتخيط البيم آمنا رسول زينة عليه الصلاة والسلام آيزيو الله سبحانه وتعالى لا ييو إن دوشاج بملحيو من خنو رسول الله عليه الصلاة والسلام آيو خنو لبيتين تا أزيو يدورو ما أزيو يولدو لخ الله ملحيو ما آمنخ الله قدير نسيب زيسات أيون تايو رسول الله مولد زيو بي أزيو كرسي بمطور بيخ الله قدراو زيسات أيون تايو بيتين تا آمنا ما ييخ قدير نسيب انتا ألا يندوش لزلتي سات انتا ما رسول الله عليه الصلاة والسلام آمنا كرسي بإسالة الله سبحانه وتعالى بجيح يدنك إزالو شياج آرئي النار بايتي أجائب زي تيو شياج ما وكبي عادة زي ترخب شياج ما أجائب زي تيو شياج الله سبحانه وتعالى مر لوافق أيو ما آمنا قصة مولزت قصة بزيدي جلين كتبي آمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام جمعة أورتي ميقل تاني رجب ليلي بي آمين رسول عليه الصلاة والسلام كرسي بآشو بيتين تا آمين أمين لالو رسول الله عليه الصلاة والسلام كرسي بآشو سابيتين تا آنوي كرسي بزالينتوي يسما أنيو من ناروي بايو أزوك السومي رزنام يسما أنيو من ناروي يعني عادة إن دوشاج كرسي بزالة يسا مشقة حل بايو بجيح بي بايتين تا تلقوت حل رزنة حل منت حل يوزم ساسل شي آمين بي النار بيو إنما من بايو وحرزات عادة ولم بايت زوت تابلا بايو أحش شيء من السماء نوم النار بي بايو ما آمين لالله سبحانه وتعالى حمل زيو أخفف ليو بايتين تا ما من بايو آمين أحد جروي من يتوا من كحما بين بإسال خوك أدوي ملايكة دي جموي كرسي بزالش نت تسمى إيشي باينوي يسا آمين أمين بايو علاق خون بايت بجواب زاش خوتي مسلن يال بايو يسا أخاشق بي طول جازش باينوي أخاشق طول جازشوي الله سبحانه وتعالى أمة الجميع بزاد أونيو أزوك السوم يي أمة لنبي زيتا طول جاش بايت بيخ يي أي نبي أتيوك أينوي يا أخوي كرسي بزالين توبي يك إن آشالين بايت بيخ آمينة إيمدنا ما آمينة أجائب زي تيوشياج والله سبحانه وتعالى ياريو النار بانا يعني أجائب زي تيوشياج الدينك إزالو شياج ويرو النار أزو ما بين بين من بايو وفاج لأي زيو لأي بيرق زي النار هي أجائب زي تشيئين ده أزي ملي رسول الله عليه الصلاة والسلام قدر لي يا كرسي بزالو قدر لي بي الله سبحانه وتعالى يوسط أيو بايتين ده آمين لي أزوك سوم قدو بمي مقدح خشو نارا جرا آمين ساسي لما من نارا قتحوزي نارا إنما يأميوي إلاوة قدو حناسو ياسلي لي مخ أزوك تبيوي يميوي ينسو النار بي يم قال لي انت رسول الله عليه الصلاة والسلام يا كرسي بزيت أورو قدر لي يي آمين لي يترخب لي النار ما آمين أمين لو نحل أحد جرى بايتين تا منام بروخوي أزوم لفو بايتين تا يي لفو خوي من نار بي وبايو تونياج بزي شيلة ما النار بي يعني تونياج نارو بي لأيزو بي يا تونياج وخ فيز بيك أمسي زي ناراج ما فكح زيناراج ما إمال ما يبيرني زيناراج النارو بي أزو ما بي نبيخ أحزي إمال ما تبيرني ذات ما كل زي بيم حلوف بيرنا زالي ما تاك أمسي ذات النار تي بايو ما يي أي نبيوي أجائب بيوي إحج بيسال خوك أداتوي يتا تبيرني ذات ما كل زي بيم لأي تبيرني ما تفكح ما تاك أمسي ذاتوي لأي بي أن آندي بي ودك تيوي بايو يساوي دينا بطخو ما من يتي بحفاخو بايو ما عبد الله لي أبوش زيو ليشيو زي ما دو يسا سام زيو من بايو مفسر يعني منامي فيس رزال دين حرمة تحبر أنا باي تبيخ ما سبيليتو ما يجي فيس رزال من بايو يا لفوي إبراهيم تابي بايو أزوك سام يدونياج ما زول لفو لأي بزينا راجوخ أنبياء آج انتايوبي أنبياء آج ماخ إبراهيم بزيديجاج بايتين تا أزي والداج بي زي تاياج انت يوي يتد اوي مفيز بي تبير نزينارتي ما ألاياي سيوي بي تتلاي ذات اخوي ييخ بايتي انت أخاش دي بزي ورد تيوي آخر زمان ني زمان بي يدي جزال نبي انت وي الزوم اوغزو مغرب ومشرق بي اخوي تحيي لزال نبي ما يزمان بي دي زال انت بايتي بيخ آمين او يبي التيوك ايو بايتي انت هو أبا آمين رسول عليه الصلاة والسلام كرسي بيسالة يقدا كل وحري أنبياء آتشو يرو يونارا زحتين وحري زوم بايتين دا ما يي أنبياء آتشو يعني كل أنبياء آتشو من تاوا زحتين أنبياء آتشو كل وحري بي يرو نارو تبشيرا شو يزال رسول الله عليه الصلاة والسلام مغنى زيو بي تبشيرا شو يزال زيو مولد زيو لي تبشيرا شو يزال قدوي ريو ناروي ما ميقل تاني وحري بزيري ايو سيدنا آدم انتايو أزو بحلق سيدنا شيث أزو بحلق سيدنا إدريس سيدنا إدريس بحل حرطان وحربي سيدنا نوح رئو حمستان وحربي سيدنا هود رئو سدستان وحربي سيدنا إبراهيم رئو ساتان وحربي سيدنا إسماعيل رئو سوتان وحربي سيدنا موسى رئو زحتينتان وحربي سيدنا عيسى رئو يبايتين دا يسا زحتينتان وحربي سيدنا عيسى رئو عيسى من بايو عليه السلام يي وحري بيخوي رسول الله عليه الصلاة والسلام تول جاش بايتي بيخ تبشير آشيو بايتين دا ما آمينة يزخانا نسيبوخ زرخبو النارو يزخانا أجائب شياچوخ يرو النارو بايتين دا رسول الله عليه الصلاة والسلام كرسي بإسالة يوكدا ما يأبرنا رسول ذات عليه الصلاة والسلام برنا زيوخ كفسي ببايتين تا آمين بيترأب يو النار ما يي قدير أجائبات انتا آمين لزي ست أيو يا كرسي بزيت أورو سبب بي يا كرسي بزيت أورو قدر لي الله سبحانه وتعالى ييزي مسألة دينك أوتاچو الله يارا يو النار بايتين تا
0: سبحان الله حقيقة ما نامينا كزالة ولا تخوي لزالة من لشفاع زالة رسول الله آي أبشر بي آميني أبشر بي آميني الله ودديش إناي آميني محمد بن شيلميش إناي آميني توددي وحبيب لي مليحيش آميني من زوخة كيربيش الله أكبر وانا سيف حلي والتامي رسول الله عليه الصلاة والسلام أي زي مخنا زي سبب به يعني يزخانا كرامة رخب لي النار بايتين دا مرحبا ما تخيط البين بايتين دا كيستاذا حياة علي بايتين دا رسول زنا عليه الصلاة والسلام متولى الزيوخ مني مسل النار
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قوم ميقل بي حنبي لي رسول زني عليه الصلاة والسلام مولود لي حنبي لي تستبي بوردينا تتلبيم اي رسول زني عليه الصلاة والسلام زيت ولدو عادي ألا يسويت ولد بازل أين بخنارة آمنة رضي الله عنها زي ما دو سميني لالو الزو رسول زيني عليه الصلاة والسلام زيت ولد بو موي بي
2: بيتيم ربيع الأول ربيع الأول أسرى كتن أرتو سنين أرتو نارا أزو أرتو بي عبد المطلب وولدايسيو طواف موشلي آمينة ومتزيو حدا قوي ما نارزوتو يتتكشو زيتيقار بي ضرر زيبور دي بيوكوتا إحير ديليك أفلو بي ما نارزيليتو ما متزيو زالو بوقت بينتا يو والدي موت إخي سالكوتا زي السماء إيو يساوي لالو آمينة فيز بينا رزيج إنا خو إبي بي كلو باين بكيت كلو دي جيني ناري لالو كل زنا منوك أزانا كسو أحد أي مولد زي ساكا متشينك زيك أروميل
3: صح
2: ما أزيو متزيو النارو غاروست بي يسا فيز بينا رزيج إنا كو ييج إنك بي سالخو كدوي لالو غاروست بي حارت ركني أي سو بي اندو تشاشما وحري كنت وحري ملز خانت سمو قلت لكم سات ازو كنت امام سيزالو اندوتشاش غدور غدور زيتي غدور غدور زيتاش ما نجح بنجح لو سيتاش شوس نزيم فيز بتسيل زالو اندوتشاش حرت ركني بيت رخويوي ما صحياش اندوتشاش مين بايو امني ابشري اتجينقي بايتي بخ اتفرح وي بايتندا يسا قلبي فيز بتسباين تفرح وي زال بنجنق فتح بايلين بايو ما مين بايو امنا مانا تشنتخو اخا خاتش بيخ الله زال خبوت انكي بي فرجت يا شين لي زغفري خاتش مانا تشنتخو بايتي بي اتحبريو ميسا من باتي حزي ان مريم بنت عمران انتن بيتو خش قرب زالتي ساره نبي الله ابراهيم سامنتي احر خش بيتي كل حلش بزالتي مهاجر نبي الله اسماعيل زاد اينتي ايكت خش بيتي ريزا شوم آسيا أنتي يعني توك أزخو كتا آسيا بايتي الله تعالى جنت بقرز الشيخ اللي يمتيو حياش اندو تشاش ما فضلي زاليو الله دي بقدر زاليو اندو تشاش انتيو حياش اخدي جوليو بايتي اندا ما مين بايو آمنة فيز بتسباين بايو حياش اندو تشاش كم آمنة كفون لكن بايو ما بين بي ما بين زي بي زالي توك أمسي ذات أزاش بحلف توك أمسي ذات أزوكو سوم هاي بزيم لوي زيتي الزيوي فيز بأنفوين لكن باتي ما آميني ني أنكفوين أم بتري قجي باتي ما حق أفتن بايو مس إيسا آمينك قلب زيارة غزا بايتين دا ما ميني لالو غاري بيوي أشباحات يزنوك أيو شياتوي أشباحاتوي كم البوك أدا يبيك السمخو مزنوك يتفارح زال سنانات كلا سناني تسكيل التيشو نيوج النارو بايو برناج أزوكو السوزم زي تلاوي برناج كأني توابيتو غرب دلي يبير نزالك أدا بيرناش يبر نزالك أدا يي نشياتو إيرين نار خو بايو ما يي نبي سالوك أدا على عندو تشاتو زوافك أيو أين ينتي سال محت إي أزوي نشيات الوافك أيو بل إنما ويزيت يجبني النار بايو ما يي ويزيت زيوخ مسكي بحلوف الشوتي النار أرارين بايتي بيزات حيبرو ساخ أحد ملائكات فضة بيزيته يعني ميت بي زخانة نجح زيتا يشتش بوزال شي بي دوس بي محلوف تساي سالت إما زو برد نسوم بردو بي محلوف تسيل زال شوش نزوم مسكي بي محلوف تساي سال زيتا لوي زيتا يشتش بوزال شي آمينة ليست أيو ما آمينة ميو زي شتش وساء بيرنا أين ود ألينوي بايو بيرنا أين ود بين بايو سبحان الله أزو زي شتش وسبيتين دا الله سبحانه وتعالى منا شليو آمينة لي يعني رسول دنيا اللي منا شليو عليه الصلاة والسلام يتولد بوزال سازك أرر اللي بايتي جنته يشيل ميكوتا رضوانو اي مديو أخا نقدا زيتاني دي جالوا جنته شيل مي جنسة غرفاتو حورا الأينيات ولدانات يسلفوا ما يبقوا كوتا الله تعالى اي مرها بايتي انت سبحان الله يي نبي عليه الصلاة والسلام موتز يساخك أررى ما مين لالو آمنة سميوا دتي ما بين بيوي يبر رزال شيء نجح يبر رزال شيء وي وردوي أحزيو ميكائيل النارو جنسات إرازو ينتزي لحدو مزيديجو كوتان زيخ جبريل النارو عليه السلام ما جبريلو كيم آمنة كرسي كفون إشارة كلاشو كدا انزل يا رسول الله بايو انزل يا نبي الله بايو سبحان الله يعني ويرد ويتا بايتي كوتينتا
3: نعم
2: ما يسا رسول دنيا عليه الصلاة والسلام يسا لحم بي آمنا من بايو الله قرقارا شين موي لحم بيت ولد خيوي
3: أجائب
2: سبحان الله رسول دنيا عليه الصلاة والسلام تولدو سجود عيسى لستيو كدا إشارة كم سمي أشسالوستا يقدا شهادة ويكأنزالوستا يقدا عليه الصلاة والسلام تولدو كل حزنا منوك أزانا كسو كم سمي إشارة موش زيومين وانتا مهبط الرحمات ويكأنال بايتيم سمي رحمة يردي بازال انتا مسكن الملائكة انتا ملائكة تاجي قبوزال أتا انتا سمي يويك أنال من قوت انتا إناج صلاة زي سجدنا سا كعبة قبلة زي نزي تاكسو دعا عليهم قبلة زو سمي انتا يو مورال لي انتا بايت انتا ألاي كل زنام نقازانا كسو زو الله تعالى أتايب حاجة منتا سدست جهاش بيم حاجة منتا يعني سمي بحال بايتي لي من نارا بايت انتا أزوك السلام عليه الصلاة والسلام زيت ولد وساء إن زي كحول استهك أدا
0: سبحان الله
2: أبسم استهيك أدا قبو شلم زي أنت رسول زيني عليه الصلاة والسلام زيت ولد ما أخوي ميكائيل جنة بزديجو إراز بنجح إراز بي عليه الصلاة والسلام وطلو لا شو بيت انت ألا يزوكو تاي مولد سيسأل سحد دموا وسخي نشيش يي نشيش رسول بن ربي يوم نزيف زي أنت زيت ولدو عليه الصلاة والسلام إي جنة أرك بيختال اليوم نسا إيو مخ ردوان لك إبال إيو ردوان بايتي جنة ستخازين إنتيو ما ردوان أخبي نسا إيو ما أبرر إيو إلا وجنة أسد إيو جنة بيزالو بيسياش بيم وفاج والدايس إيو منكوت يعني الشيت الشيت بي رفقي بي تبيلو زالكوتا رسول عليه الصلاة والسلام جنة بيسيبت بي لأيو آمنة رضي الله عنها من إلالو ولدي بيبي تراني الناروي كأنه زيدني يلزلكت يعني دبلني يلزلكت ويتربيوا النار رسول بي عليه الصلاة والسلام رضوانك من بايو يكفيك يا حبيب الله يهوك أخال بايتي بيخ كم ألاي ملائكة لك إبليو ألاي ملائكة من سيما زلتفى بيو بي ألاي ملائكة ترزو يخوني من سيو النار يين بزتلاي ملائكة تشكلتك بابا ليو جنة بشير أشيو بيت انت جنة بشير أشيو أزوك الصوم الدنيا تشير أشيو بيت انت رسول عليه الصلاة والسلام سمي وادتش ما بين

0: برناچ ترى النارو رسول زين عليه الصلاة والسلام متولز يتستلي روح زليلبة عرشيزو نكنك بايليو عليه الصلاة والسلام يا كرسي روح زليلبة كرسيم زو بايليو عليه الصلاة والسلام بيت انت آخر بيم رسول عليه الصلاة والسلام أم أيزيو أمين كفون أرقا قبيو بيت انت
1: جايب يزخانا شي مشوك الزوا يعني عجايبا شو مرزيو كي حيجاي سنام إنا شو متردبحنا
0: إيه بفهمنا شبازانا شي من انت سبحان الله كل شيء حكمة حلا ما رسول جن عليه الصلاة والسلام متولزي بي كل شيء مترخف زروح زوزي فرك حكمة دا ما جنة الشي لم تليو عليه الصلاة والسلام دائم زاد ستتأمس دائم زاد جنة انت رسول الشي لم تليو إنا شي بمن تني نسبة زنا إنا شمي مولوسة رسول عليه الصلاة والسلام زيت ولد بموي بي الدنيا تقارزنا فاني زيتي تخني ما إتا قارزناو زالنا بي قارزناو مشي لمي مولودو مشي لمي مولودو مدك إبل زال بنانات انت ملايكة تجد فارحو كنت متفارح البنا حور الأين يزد فارحو كنت ولدان يزد فارحو كنت فرح زنا مورح البنا بيت انت أزوك الصوم رضوان جنسات بسيو زت بيل أيو كسوزو إنا چميت إمزال شياتو موشا بي والداي سنة جاراي سنة رسول يدي زالاش بحمسة عليه الصلاة والسلام يشيوكا مبلغ مشجب تسمة تستزنا فرح زنا ومرح البنا سبب زوم الله تعالى قدير نعمة وانت سدينا هي نعمة لي الله لحمد مقبح البنا بيت انت ما سحد علماء أحد آياتك إقلاله يزوم من انت قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بينا سحد علماء هي آيات من الالوم وبرحمته يعني الله رحمة لذي غفر لينا رسول انتك عليه الصلاة والسلام فضل زوب انت زدئنا موي يليخ فرح قو أورو انت زينا زالنا فرح ملائكتاش كت حور الأيناش كت فرح زنا ونارانا الله زدئنا نعمات الحمدنا قبانا الدنيا شي تسام توزاخو شي بيبي يزي ست إخو نعمة لزي قدر نعمة لي تستخو ست إخو تستلي حمد أقبؤو يلزل لوخو يستقال إلا لبيت انت ما يسألناش مولودون قد رازانا تستي متيمن دا بل يي تستلي إناش وسام ست إنا لبيت يسام استوبي زي سب إنا لبيت الله لحمد مقبل لنت يشياشو ناشازنا
1: صح
0: الحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين واتينا شخزان اللي بيحالك السوطة بايت انت الله خشى لنا ما انت من اللي يي الناش ما ترخب زينو زو من انت يعني التزيو نبي زين محمد عليه الصلاة والسلام ما تلاقى زيو من بيقل انت هو جبيس نتو زقيني وكالتامي نعمة انت هو جزان اللي بيحالو الله يدد لنا إلي البلو إلي البلو تستلم إلي البلو تولدو ما ننتيو محمد انتيو عرب انتيو قريش انتيو هاشمي انتيو أوزيو عبد الله أيزيو آمنة نبينا محمد انتيو صلى الله عليه وسلم مرحبا حي جاي سناتي ما تنفستي بحلي قرا قبنا خير استاذة ماريا عمر رسول زنا عليه الصلاة والسلام ما تولزي به من الدين كجاي باش ترغبه
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: صلى الله,
2: صلى الله عليه وسلم بعد استوبي زال خاشوا بعد بيكات زال خاش هوجي النبي مولود رسول يتولد وأيام لي كل قوم ما السبي الله أبو ردينا أتخيت الإمام إين أنت أنا بين زاخ لبيتي ني أخو الله لبيتي تلو ما قلب خوبي ني تاشو كتبت تشخخ ما أتخيت الإمام ستنا آمنة رسول زولد يسا برنا ود النار يبرنا زوبي من يريك إسي بايت انت شام باد بزنارو قلوا قنصر بايتي قلاتو بايت انت يترأيو النار أزيو أيدي بيسالو قدا بايت انت مكة باد بيسالو قدا شام باد بي بجيح روح قزالبا فيز بكيلومتراش روح قزالبا بي رؤو يعني يو بايتين من انت حيو ستنا آمنة رسول لي آيزيو الله فرقا في مخنزيو تقي مخنزيو يبي نوب وحنا بايتين ده من لي عادة بي يترخى بيزال شيء من ده عادة بي بايتين ده بايتي مكة بمخنا ما إلى وآيدة بايتين ده إلى وشام بد بزالك ألا مرة بايتي عادة بزي يترخى بشي انت يلي خزي ولي كرام انت ستنا آمين لي آمين لي الله فرقا في انتيو تقي انتيو ولي الله انتيو ما بيتي سحد يلزا لاش لبيتي انت اي حجة انت بيتي انت زيو الله فرقا في مخنزيو ما مؤمن مخنزيو تقي مخنزيو بينوك انا بيتي انت ازوك الصوم بيتي انت من الدين كذا العجائب زي ترخبوا امرتاش ما بين بي رسول زين زي تولد عليه الصلاة والسلام الف امتلي عبادة يا شو زنارة فارس باد بي الف عمتلي عبادة يا شو زنارة إسات ما تفزو الزيو ما تولزيو أيام بيتي انت وكم أمتاش لي تفاقدو زنارة رسول الله ما تولزيو بي من خانة تفأ بيتي انت الزوك الصم رسول ما تولزيو بي فارس باد بي من زنارة بحر بيتي انت من اللي تبا زنارة مركباش اللي تبوزي حلو في البوزنارة كافراش يتنافقوا بزنارة رسول ما تولزيو سمين خانة بيتي انت يب حرم درك أبايتي انت كافراش يتنافق أبو زنارة درك أزوك الصوم رسول زنا عليه الصلاة والسلام متولزي يوسى أبايتي انت ألا يزي ترخبي يخمين النار أبايتي انت الشيطان راي الشيطان بايتي انت فيز بنت أوزايو إنا ورسول الله متولزي حرار لي بايتي انت رسول زي تولد بحرار لي شيطان إيش تقر انت أوزايو حتى ينزو جنة بي زي السدد ساء أو بايت فيز بنت أوزايو بايتي انت الزوك السوم بايتي انت رسول الله متولزي بي إنا وحرار طوين بي أو بايا شيش تاينزو سورة الفاتحة مورزو ساء فيز بي أو باي بايت انت الشيطان إيساق الشيطان رسول ما تولزو حرار لي انت يزايو نوك أزانا كسو أخو اكتبي بايت انت رسول ما تولزو الناس فرح انت تستين دي السماء نزل ما ناش ذيك أروسا شيطان أوغزو زيت خيتلاش أزو بحمسة دايا شحل يي إشو سيبي بايت انت رسول الله ما تولزو يسأ بايت انت يي وقتي وحرام انت تقدرو البوزل بايتي يلزلاش ذالو كسو بايت انت شيطان زيت خيتلاش بايت انت يي وقتي بيخ الناشو نوك أزانا كسو بايت انت حدا بتساي وشتا تساي وسا مين يشال بيتي انت بيتي مسلم مؤمن اور دلا غزو ايكا يتوزل زيت اونيو دلا غاش في دلقال بيتي انت قران ني قرانا ازوك الصوم تساي وسا مين يشال بيتي انت فرحي زو در موج علي بيتي انت رسول ما تولزيو قران يتقرال رسول ما تولزيو سا بيتي انت ان مؤمناش تسيل بيزل فرحي زنا بيتي تسي زنا ودر ناش بازانا مو انت ما ناش سيقروسا شيطان كنت شيطان أوجو زيت خيط الله يسيك أروسا الحمد لله رسول زنا تشيل ما بي كيم بيرنك فون زديجو بايتي زديجو لنا نبي انتيو الله لحمد وشكر يقبأ يليخ يزيخانا نبي وبايتي انتا يزيخانا نبي نبي زنا محمد الله زي سد أبينا زي رسول زنا إيكا زي تولد بو أيامو تستلي بايتي فرحي زناو تستي زناو ديري ناش بازانا مو انت رسول زي تولد بو ايامو بايت انت ايزون بايت انت خير دي لاغا ومدلك بي بايت انت مسبي مبلأ بي صدق مستبي قرآن مقرأ بي من لي الله سبحانه وتعالى يزي خان نبي وزي ست اينا لي جنة مبو ازينا لي سبب زي خانو لنا أبزت جهنم إسات بي مسلت لسبب زخان لنا حبيب زنا أفضل الخلق الله خلق جمي بزت أونيو الله خلق جمي بزودة ديو يزخان نبي زنا زيجب أيام تاوى كل زنا بيتي كل عالم بزالخو حرك آش زنا الله حنبيلي نبي مولود لي مسبي دايب أبو ردينا دقس بي إن شاء الله الله مسبي نقدر زاناش الله يشنا
1: آمين
2: كل آمين. عام وأنتم بخير
1: خير مرحبا أستاذة ماريا قد استانش السنان بك إيك رسول زنا عليه الصلاة والسلام عايزي لي يزي خانة كرامة اشترخب لي بايتي عايزي مسلم زنا رنوتي كنالك يعني يعني سحد شخ من لالو إيك ماتا والدا رسول لالوك أحد ميمو من عشيما حذف في عشيمة تامي إيه. باطل شيء ده خطأ شيء ده مع أنه بيتين ده يدرجته وكرامات ما يدين كذال يعني الشام مكة بخانه ما إلى الشام بعد برنا مرز يزو ولنسي كان الوالتامي سبحان الله وامنا اللهم لحيو حلو ببيتين دا رسول مولزي بمتبع يزي خانة كرامة وعجائبات الله وافك ببيتين دا واتي حرت إنايات الله زي ملحيات آمنا وأبشر زايات آمنا وأبشر زايات سبحان الله وأنا سيب حليو رسول الله عايزيو وأنا سيبو حليو حبيب الله عايزيو محي جايسنا برنامج بنبي سفارح ونته ثقة حالنا كل حزنا إن شاء الله تعالى علي برنامج بنبي إلى نترايك إيسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اتي وقوت هراري اشير داي حواز ويتني زينا يأمت مولودو مقدر لي زي لحدني وقتايو متنافع زنفركنتو غارزا لياج اتي وقونا يلم مولود قداروت محرير زينا كم الهداية قلمة بايتيم مركز الهداية متناوزو قد ربح نتي وكانا الهداية ميوداك زوم الفاوة حرت بقلاو زحتنا أحد دوهورتيز رود من كوتشو أيام زوم سبتي سبتمبر حمستي كوت الفاوة كويا سدستي ساعة زوم أسراكو أسا بيقلي ما لاقنم أسراكو أسا واربنا حمستي به إلى أوا أحسا واربنا حمستي زال وقتي به يصور زال زخانة ساعة وقتي بتترخبو لنا قد ربح نتحيب رانا يقدر أيام بيم زال بخيراتو مسا تترخبو ما إن يجبح تساعدو نفيرخو هنا حراري أشير داي حواز ويتني.

አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዝድ ገደር ኹ ሐረበድር ሚዲያ ሰርቪስ ተገታይስኛ ይ ሐረበድር ሚዲያ ሰርቪስ ዊን ኤፍ ኤም ዋስሪ ትሪፕል ዘድ በአህመድ ካህልቤ አኸኻችፎኝ ዱቅ ያሽልኹዛል እዚ ሳት ዞ ኸብራችስኛው አኸኻችፎኝ ዱቅ ናሽቧዛ ነጠብትስኛ እንታ ሳት ዞ ለዚ ለሃድናለይኹ ሓጂ ሓጂ ስኸብራችሁም ኣኸሳብ ሜገል አኸኻችፎኝ ዱቅ ናሽዛነ ይኹናል። هذا الفاو حمست بقلاوة حتى نعمت نبي موليد حرري حسني بيد دقس بتقدرة هذا الفاو حمست بقلاوة حتى نعمت نبي موليد حرر آسما بي اسمع الدين بري بي بس حزار وسوزي ترخاب بي واتاي بي تستي بي دقس خنتي بتقدرة نبي موليد حفل زوم زيت تغليو ياسين و تبارك مقرب بي دعا بي ذكريا چبه و تايزو بي زيت رخاب مسلمة چبه زقح بي تستي بي و فحن بي مقدر بي حلوف آنيو موزو يم حرر شيخ عبد الله مركز مسؤول زيتايو دكتور شيخ بلال اول زوكسوم قاري وخاطب استاذ عبد الحكيم احمدوم اتايزو بي مترخب بي موزو يدقدر بيو سبباچوا زوكسوم موزو بي من اين درسي نلم داني يلدال بيم دي جاي سولي درسي ستو موزو بيم حرر آسما مسلم داي حوازاچ آواچاچ آياچ درماچ وحاچاچ زيباچ اردويجاچ وزاكريناچوم اتايزو بي ترخبو هذا الفاو حمست بقلاوة حتاين أمت النبي موليد حرر حسني منور مسجد بي دقس خنت بي تقدرا حرر حسني منور مسجد بي حوجة مسجد قدرا نبي موليد حرر حسني شيخ عبد الله مركز مسؤول زيتايو دكتور شيخ بلال أول زيت رخاو بواتاي بي دقس خنت بي متقدرا موزو بهم زيت لياو مشايخا چوا استازاچ زوكسوم تلميزا چوا ديجاچ زيت رخبو زخانسا موزو بهم دكتر شيخ بلال اول شيخ عبد الحكيم احمدوا شيخ اماد عبد الرحمن زيت لياو درسيا چوم ديجاچ سولستو موزو بهم زيت لياو شرتياچ به زيت فيرو مزيديجو شيخاچ مشايخاچ زوكتوم استازاچ چوا درسا چوم اتايزو به مترخب زيوم تقيقلا منور مسجد بيزيد قدر أحد الفاو حمست بقلاوة أحد تاين أمد نبي موليد دقس خنت بيمد قدر زو بيمكاجي مويزو بيم برنامج زو لأي بيزيد رخبو ديجاج ليم لكن برنامج جمتمهرا أحد الفاو حمست بقلاوة أحد تاين أمد نبي موليد حسن زيني حرر بيزيد لياي وينة تبتياج بي أخزو مد قدر بيزيد رخبال هذا الفاوة حمستي بقلاوة حتاين أمت النبي موليد أمريكا بعد بي أتلانتا عاصمة بي دقوس خونتي بي تقدرا كويسا تانجر لي أتلانتا مقالة بي دقوس بيزيد قدرا النبي موليد أفريكان إميغرانت كوميونيتي الشاورينات بي زيت محر مخنزوم تقلتا موزو بيم زيت لي آيو ذكريا چوا درسيا چيزي كربو زخانسا ولفزا يو كويسا تي أمتا چوم زيت لي آيو تبتيا چوي يد قدر با زينارا لي توتوم زال باكت بيسال قدزو كويسا تانجر لي زيت قدرا يي موي بيم زيت فيرو نوك دا چوا اسلام دين تخيطاياج ازو كسوم يي ترحايو قاما چوا زاكرينا چوم مترخب زيوم تغلطا يي اتلان تمغالبه يد قدر زال نبي موليد متمت بيكل دغس قدا يلي زال زخانسا برنامج زو بيم آسيم زو حكومة امروتا چوم يي بيقدوم يترخب زينارو نتيد كيكالال ሆጀ መስጣት ፕሮግራሙ ሚኒቲ ሙዚክ ሪያቹ የቀርብ ይዛሉ ዛኪራቹ ዝክሊያዩ ሰላዋታቹ ሚያሽታሉ ሐረቃች መትረ ኸብዙም ተቂቀላ አሐደል ፈው ሐምስቲ በክላዋ

hattaŋ amat nabiyyi mawlid atlanta magalabem kwaosattaŋgirle duggus huntibe african immigrant community asshawrinatbem duggus be tagadara برنامجوم مينيتي ميوزيك رياچو يقرب يزالو ذاكراچوا اتلياو صلواتاچو مياشتالو حركاچ متر خبزيوم تقيقلا هذا الفاو همستي بقلاوا حتاين امات النبي مولد اتلانتا مغالبيم وساتانغيرلي دوغوس خونتيبي افريكان ميجرانت كوميونيتي اسشاورينات بيم دوغوس بي تغدرا

اتي وقوت هراري اشير داي حواز ويتني زينا يئمت مولودو مقدرلي زي لحدني وقتايو متنافع زنفركنتو غارزا ليات اتي وقونا يلم مولود قداروت محرير زينا كم الهداية قلمة بايتيم مركز الهداية متناوزو قدربح نتي وكانا الهداية ميوداك زوم الفاوة حرت بقلاو زحتنا أحد دوهرتيز رود مانكوتشو

امزوم سبتي سبتمبر حمستي كوتا الفاو كويا سدستي سا ازوم اسراكو السابعي قليما لا قنم اسراكو الساوة اربنا حمستي به الى اوا احساوة اربنا حمستي زال وقتي به يصور زال زيخانة سا وقتي به تترخبو لنا قد ربح نتحبرانا يقدر ايام بيم زال بخيراتو مسا تترخبو ما ان يجبح تساعدو نفير خونا حراري أشير داي حواز ودني.

اتي وقوت هراري اشير داي حواز ويتني زينا يأمت مولودو مقدر لي زي لحدني وقتايو متنافع زنفركنتو غارزا لياج اتي وقونا يلم مولود قداروت محرير زينا كم الهداية قلمة بايتيم مركز الهداية متناوزو قد ربح نتي وكانا الهداية ميوداك زوم الفاوة حرت بقلاوة زحتنا أحد دوهورتيز رود من كوتشو أيام زوم سبتي سبتمبر حمستي كوت الفاوة كويا سدستي ساعة زوم أسراكو أسابي إقليما لاقنم أسراكو أساوة أربنا حمستي به إلاوة أحساوة أربنا حمستي زال وقتي به يصور زال زيخانة ساعة وقتي بتترخبو لنا قد ربح نتحي برانا يقدر أيام بيم زال بخيراتو مسا تترخبو ما إن يجبح تساعدو نفير خونا حراري أشير داي حواز ويتني.